ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ውደባዊ ቤት ፅሕፈት ምስ መሪሕነት ዞባታት ኣኼባ ኣካይዱ እምሕዳር ውደባዊ ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዕለት 3 ጥሪ 226 ምስ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣኼባ ኣካይዱ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ዝፀንሐ ናይ ትግባረ መደብ መሰረት ዝገበረ ድሕሪ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን ፍጻመ ኣካልን ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ 226 መደብ ንምርኣይ ኣተሃላልዋ ጨናፍር ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ንምክትታልን ዝሓለፈ ናይ ስራሕ ሕፅርታትን ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒታት ንምርካብ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ኣኼባ ብኣቦ እምበር ምምሕዳር ሓው ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ዝተመርሐ ኮይኑ ዋላኳ ዝተዛመደ እንተኾነ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ኣብ መንጎ ዕማማት ውልቀ ውድባትን ሰልፍን ኣብ መንጎ ሓባራዊ መደባት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኣነፂሩ ክግንዘብን ብኡ መጠን ነጢፉ ክሰርሐን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ዝፀንሐን ሓድሽን ኣብ 226 ክዕመም ዘለዎ መጻኢ ትልሚ መደብ ስራሕ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈትን ዞባታትን ብዝርዝር ኣቕሪቡ። ስዒቡ መሪሕነት ዞባታት ብወገኖም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሓባር ጨናፍር ዝቐመሉ ቦታታት ኣብ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ክማላእ ዝግባእ ሕፅርታትን ወላ እውን ብኣግኡ ተወገነ እንተኾነ ምትሕውዋስ ናይ ገለ መደባትን ዝመስል ምንባሩ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝጀመረ ምውሃድ ሓባራዊ ስራሓት ምንባሩን ሕጂ እውን ናይ ሓባር ጨናፍር ኣብ ዘይቆማሉ ቦታታት ስርርዑ ክሰፍሕን ንዝቆማ ኣካላቱ ከደልድልን ኣብቲ ብብዝሒ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብሉ ቦታታት ንምሕያሉ ኣድላይ ፃዕርታት ከካይድ ከም ዘድልን ርእዩ። ብሸነኽ ምምሕዳር ክማላእ ይግባእ ዝብሎ ሓጋዚ ሓሳባት እውን ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ዞባ ኤውሮጳ ብሸነኹ ድሕሪ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብተበግሶ ኣባላቱ ናይ ሓባር መራኸቢ መስኖ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቆመ ምንባሩን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኤውሮጳ ንምምእካል ናይ ሓባር ጨናፍር ዝተመዘዙ ኣባላት ምንባሮምን ብምጥቃስ ድሕሪ ዋዕላ ግን ኣብ ናይ ሓባር ስራሓት ብምፅማዶም ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰጎምን ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ግን ዘድሊ ምክትታልን ምትኽኻእን ክገብር ናይ ሓባር ሽማግለታት ዘይቆመሉ ከተማታት እውን ስርርዑ ንምስፋሕ ክፅዕት ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ መጨረሽታ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን ኣባል ከምቲ ብድልዮቱ ዕላማይ ክኣውተለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሚቱ ዝተሰለፈሉ ውዳበ ሕጂ እውን ንዝኣመናሉ ዕላማ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍና ብትግሃትን ተወፋይነትን ግቡእና ክንፍጽም እንተበቂዕና ክንበጽሖ እንደሊ ክጽግመና ዝኽእል ነገር የለን ብዝብል ናይ ተስፋን ንሕን ቃል እዩ ተደምዲሙ። ብሓድነት ንሓርነት። ኡጋንዳ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ውሕስነት ኣይህብን ኢላ። ኡጋንዳ ኣብ ሃገራቶም ውግእ የለን ብዝብል ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፅዋ ስደተኛታት ክትበፅ ፀንሐት ኣፍልጦን ውሕስነትን ከም እተቋርጾ ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ነዚ ዝገለጸት ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ሂላሪ ኦኔክ ምዃና እውን እታ ጋዜጣ ኣስፊራ። እታ ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ኣብ መዳይ ስደተኛታት ንዝነጥፉ ስራሕተኛታት ብፍላይ ከዓ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገራቶም ውግእ ስለ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ከይህብዎም መምርሒ ከም ዝሃበት እዩ ተሓቢሩ። እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ ካብ ሓንቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ኣወንታዊ ስም ዝነበረ ሃገር እዩ ክትብል እውን ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ብጸብጻብ እታ ሚኒስተር ኡጋንዳ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 240 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትረክብ ነይራ እንተኾነ ብዙሒ ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ልዕሊ 2 ሚልዮን ስለ ዝበፅሐን እቲ ኣብ ዓመት ዝወሃባ ዝነበረ 240 ሚልዮን ዶላር ድማ ናብ 18 ሚልዮን ዶላር ስለ ዝወረደን ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ጎደል ከም ዘጋጠመ ኣብቲ መግለፂያ ጠቒሳ። ኣብዛ ካብ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ተቐቢላ ከተጽልል ጸንሐት ኡጋንዳ ብጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት መሰረት 56,000 ኤርትራውያን 50,000 ሶማላውያንን 16,000 ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን።
كابزوم قدات مبزحتهم أب هاقراتهم بقدد وتدرنان بوليتيكاون هايمانتاون تقونان تدفيهم زوزو مخانهم كا تتغيسو كابزوم قداي كي كونو زوسقو زلو سدهنتات مبزحتهم أبكتما كامبلا زلو إيوم بيت مغرس أتا بقداي أفلتو إسرائيل نسومالي لاند فري أخيبا أكايدو بيت مغرس أتا حورات هاقرات بعسران شعتن تحساس كلتشحن إسران حمشتن بقدايتي إسرائيل بعسران شدشتن تحساس كلتشحن إسران حمشتن نسومالي لاند كم لولاويتن ناس أن هاقر زهبتا أفلتو نمزر راب هوسوس أخيبا أكايدو زلع علي أبزحا أبارات بيت مغرس أتا نسقومتي إسرائيل بتري كقاموو انكلوو أمريكا قنا نتي سقومتي تخيل خلات اللو نايت بيت مغري أبالات هاقرات أفريقا ألجيريا سيراليون صوماليا جينين كومو اون باكستان انتقبارات إسرائيل أب قداي صومالي لاند بزملكت زغربو أمامي مغلسي نتي سقومتي بتري كونينو أبتي نزي بزملكت زوسي مغلسي صومالي لاند بزخواني ملكعي مسكالوت هاقرات كتراخب كمزي تخيلن بمتكاس زبس حتو سمن مقدمة سروز مخانو تغليسو سقومتي إسرائيل أب قداي صومالي لاند كتاوي تحسد شارتر حبرات هقرات قهست مسارتاوي متكرات حبرات أفريكان علم لخاو حق المخانو أبت مقلسي تتقيسو كلن أبارات ودب حبرات هقرات بحبار أنسارتي مسارتاوي حقتات علم زخوني سقومتي إسرائيل سقومتي نخوصداد ما سويعو مزب متحعز كا بمسرت سمم اسرائيل صومالي لاندن حزبي فلسطين قاف غازا نمزبال زو سد سقومتي زي حقا وتراي زي كونه مرالاو اون كم زي كونه قا اتي مغلصي انصيرو مسا عدل حزبي فلسطين لولاونت صومالي لاندن بوليتيكاوي متالعي كونو اي غبو امن دما ايلو مكتل توكاليت امريكا ابتي بيت مخري ستا تامي بروس بوغانا نوساني اسرائيل بمدقاف كم زخونت هاجر ديبلوماسياوي زمدنا كتفتر مسل اللواء نفلسطين كم هاجر افلوطو زهابا هاجرات اون اكو اللواء الى اتاحزا دما بقداي سقومتي ناي كالقوت هاجرات قنا هسوس اخيبا اي تصوعن الى جبسي بوغانا ابتي تكبار بزلوا لقل تقاومو حبرة افريكا فولي اخيبا اكايدو سقومتي نخوصد سويعة بيت مغرد ستا فولي اخيبا قدمي مسوعو استفال عليا غربابتي هاقرات زباو دابيتات اهقراون علم لخاون تكالاتن قومتي ابالات بيت مغرد ستا بزيكا امريكان بوغنن انتقبار اسرائيل كقاوما سنحن ايان ارترا ابزي ترخبو دوس آتو مغلسي بزحات وغنات زي بسرون زي نصرون يو زبالوو كوينو بتي سواتا حدش مستيروكوا تزي بلو نحادغن يا زباون علماون قلواون انواتن تجاو زنحي سلزخواني كينو توقسوتات كننين منساقن بدرجة بايتو ستا نابالاتون زي ولاول نصر مرسي قووهابو يقبع أورا إتا بتمساسالي قداي تايوان تتابق هزباويت ربابليك تشاينا الجامعة تواسألو حلناوي حلافنت اللواء يبل أزي مسبلا بفلاي أب مبرق أفريكان كبابي كايح بحرن نحادري حدش ملك يحز نزولو بريتكاوي أسلالفا كتصروا إيو زبل نابزحات قمت إيو أب كرتشحن أسران شدشتن عسرتي نايسقاتن قنصن بوتاتات علم لغاو قجل مكتتال قلولاو انترناشنال كريزيس جروب استبهالي تكال عبقلتشان اسران شدستن ناب زخفة اقوانسي كيم عبلو كيسقو زبلون بوتاتات نواتري ارتران ايتوبيان وسيخو عسر تهاقرات تغيسو اتن قداي نايتي قوانسن قريتشتاتن كيوكونا يسقعا زبلن هاقرات فنزويلا سودان مالي بوركينا فاسو اسرائيل فلسطين ايران ميامارن افغانستان كبل زرزيروان اتي اب مئلاي قلولاو زقدس تكال نسودان ابنا يوقع حوي زلا هاجر الو بمتكاس اب كلتين قروابتي هاجرات ارتران ايتوبيان كي اقود زسق حوي نقرن افريكا ناب كل مرياوي هوكت كي شمو زلو سقعات اسفيرو كلتين هاجرات كسمع عوز انحا حيال كويكون مسحابن نابوق كي عرق زفرح ايو الو علم نزي سقات قبو قرحتا تهبو كمزي اللا اون تكال قجيلي قلولاو زحادرو سقات عمل كيتو كداما منستر ايتوبيا ابي احمد ايرترا انصار منغستو زخون حيلتات بمسلطانن بمعتقن ساقم تفترولو كمزي اللا
بتدقاقامي كم زخصص أسفيرو إرترا بوغنا إتيوبيا كتورا تشباشب كم زلا سمعتا تقرب الله إلو أبي إرترا نمورار زقربو مغنيات إتيوبيا كابتن أفدق بحري زيب اللين هقرات زبزح هزبي زلوا ومخانا زبل مسمس مخانو بتتكال مسكيرو إرترا خاء إتيوبيا نتي كساب ناسنات شحن شعتين تسعان سلستن كتقوملو سنحت ودب كمرسو إيه زبل تعبيت يسمع اللو إلا كم تخصص تقجل قليسو ناي إتيوبيا أفدق بحري ناي مملاسن ناي إرترا لولاو النتا ناي مكابن هلخ كاب نايزي وانزي أسقائي متفنانات مخانوم بتقجل تقيسو أتحيزو دما إتي لومي زرأزو اللووتري نتناي أبي أب إتيوبيا بخلتشحن عصر شمانتن ناب سلطان مدياب تغطيلو أمونغو مرحتي إرتران إتيوبيان تفاتيرو زنبري صبوق زمسل زمدنا سعيبو زمسة مخانو أزخاخيرو إسياس أفوركي أبي أحمدن بخلتشحن عصر شمانتن زمدنا مس فاتيرو دحرق لتعامتات حبيروم أنصار تقراي وق مكيادوم دحارقنا أبي أحمد بخلتشحن عصر أنكلتن مس تقراي أبدوب أفريكا زخطمون إرترا زيت ساتفتون سمم أم مونغو إتيوبيان إرتران نام السحاب زمرح نقع كم استفتره إتوكو جلة كم زسقو أفليتو أبزي وانزي إتيوبيا أنصار أمحرا فانو قهود وق أنصار إرتراد ما نووق كيم الرح زسق من لعال تكايد الله مسبالة إرتران أمحران تراي زيكوني نقرمو أون نوق نمتبع تحقز الله تباهيلا كم التخصص أصفيرو أبي دقاقيمو إتيوبيا بقيقا بسانوتو أفدق بحري تملسيا النابلي كمز زفكر كا أبتس أبساب تتقيسو من كتكات مريت أب كلات تقرأين عفارن أب إتيوبيا كلات تقرأين عفارن أربعة تنتبشو عدت ريكتر سكيل زعقونو من كتكات مريت بأربعة تترك تشحن أسران شدسن كم زقات أمي وقحتا أفريكا استبهلي تكال حبيرو التي أب سعد حمشتن دهر قطري زقات أمي من كتكات مريت أب عفار دالو كاب استبهلي سفرا سمينا ومبرا 14 كيلومتر كاب كتما مقالد ما 60 كيلومتر سمين معرابن رحقو مخانو متزينا حبيرو نايتي من كتكات ناي تحت مريت عمقوت أربا منبارو زغل سعت زينا كم زيزا أمسالي من كتكات زيادة سمعت زفتر عب كبابي اتي زقات امي بوتا مخانو تغيسو زي حدش مكتامو سمعتو استردقوم كبابيتات وحدات مخانوم فولكانو ديسكافري استبهلي معكن بوغونو حبيرو نبرتي كتما تقراي مقالي عدقرات أخصوم مايشو وقرو عدي ودوم راقا حموس عدوان وربابتي تقراي زخونو بوتاتات كلل عفارن مخانهم دما ابتزينا تتقيسو ابتزينا كساب تدالولو قزيه بزعبا ابلعلي يوات وي نبرت زورده برساتن حلفتن مستبهالي اي نبرن ابزي كبابي ابز حلفي ورحي تقمتئون ابكللات تقراي عفارن من كتكات اقاتيمو كمزي نبرن زملكوتم اكالات نزخون نقر قدمه مدلاو كقبر كمزرلو كتحساسبو مسنحمن اوين تفليتو ملغتي سلامتا نغوس تشارلز سالساي نابتس ساقزول لهزبي سودان انجلزاوي نغوس تشارلز سالساي مبل سبع عمت ناسنات سودان مخنيات بمقبار ناب هزب سودان ناي انكو عبس حكم مغلسي سناي تمنيت ملغتي سريدو أبتي أب سودان بزركب بصحفة بريطانيا استزرقحة ملغتي نغوس تشارلز هاقورون سودانن نوح زعدميو ناي حابار تاريخ كم زلون أسفيرو أتو كلو مداوم حزنت ناكلتي الهاقرات كم زغطسل زلو تمنيس كاا تغيسو اتي مالاختي نتي اب سودان زلو زحزن ناي كلولاو كونتات زكيرو زحادرش اقلوت بمتكاس دما مسهزب سودان كم زدناقص تغيسو نتي اب سودان زورد زلو سفح سبعون محبراون بكرات زغطلو زلو ناي تميت حدقان كاا زكيرو اتو نقوس هزبي عباي بريطانيا ابزي حدقانيا كونتات زرعيلو زلو اوان مس هزبي السودان كم سلف زملكت ملغتي كاا اما حلاليفو نا هزبي السودان ناي سلامن رققان مرجع كم زدقف بمتكاس اما ساي متأسار هزبي كلتين هاقرات كم زحييل زلو تمنيت قليسو اتي بتنقص تغتمه ملغتي ناب هزبي السودان اما وداتا مس كلتي كبيبو زلو أجنعو كنتات أمونغو هزبي كلتي أنهاقرات نزلو تاريخاو زمدنا
قبوع قلبو كوهابو زلو تسفا قليسو بحبرتا أكرات ودب حبرات هجرات بسنكتي أب سودان أم مونغو سراويت منغستن عدوك تورورا حايلين زكايات زلو وق لعلي عسر تقلت مليون سودانويان كاب مربوتهم تمزابيلوم حرسيسو كابتي هزبي دما أب حدا غنيا تميت وديقلو قدا فيزا أب لعلي زيقاتات أمريكا بركينا فاسون مالن مرحت مالن بوركينا فاسون كم غير مرسي قبل علي امريكاوي زيغنت زلوم ناي فيزا اغدا كم زمبرو افليتوم زسغمتي بريزيدنت ترامب قبل علي هاجرات معرب افريقيا اغدا منبارو تغطيلو زتوسد سغمتي مخانو تعبيرو اتنزيز ملكت تزرقحه عبرتا اتسغمتي كمتي بامريكا قبل علي زيغاتات تن هاجرات زتوسد منغلتا قبل علي امريكاوان اون كفصم بزبل مخانو تفليتو منستر وصاي قداين عالم لخاوي متحبارن مالي بزعباتو قداي اب زهابو مبرهي كمتي زيغاتاتنا ناب امريكا كاتون ابو كنبرون انكلو بمنغستي زحتتوو قدم كونت امريكاويان ناب هاجرنا كاتو انكلو اون تمساسال حتو قربم ايو كبل افليتو نسو اتيس قمتي قبر مرسي مخانو اون تغيسو بركنا فاسو بوغنا ازي تمتعطاني سقمتي اب اتحزا قداي فيزا ايو دحرم البال اب عالم لخاويس زمدناتات معرنت لولاونت كتخبر قربت مخانا خاء افليتا بركنا فاسون مالن اكال نايتي بريزيدنت ترامب بوليسي امريكا ناهقراو زمدنا هاقراو ستان ممكات فترتر عدن بزبل سند أصدق ووز مزرقوحو أب زرزر مقاد كاب فيزا أمريكا سفيران زلوا هاقرات إيان ترامب نتي زو سدو ناي فيزا أقادا ندحنات أمريكا أيو كم زبولو ززكر إيو دي صحفات وصاو قدا أمريكا بوغنو كم مخنيات نتيناي فيزا أقادا نخلطيان هاقرات معرب أفريكا زتودبو فترتر عدن عطقات وجلتاتن زنكاسا قصلن إيان بزبل إيو زخصن مسمالن بوركينا فاسون حبيرا كاب قطباو محبرسب هجرات معراب افريكا زوصت نيجر اون كابتن بامريكا ناي فيزا غدا استوسنا حانتي ايا اذن بوتا دراوي ازستي زمرحا زلوا ثلاثتين هجرات معراب افريكا اقدما لفرنسا ارحقا مس روسيا بزفطرؤ زمدنا امريكا بحما عيني كترين صنحت ايان فلاي مالي حالتات روسيان شحن حمشتمئتن عطقات وانقرن نبها قراك آتو زفقدت إيا كبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفت سيمنا لنا نمكت تالكم إننا مسقنا مسكت سالما دباتنا نحرقكم سنناي مكت تال

ንሕርኹም ክነዕውቶ ኸዓ ክሳብ ሓርነታዊ ዓወት ክንቃለስ ኢና ኽንብሎም ግቡእ እዩ። ዝኽሪ ስውኣት ኣበይን መእስን ብወግዒ ኽትዝክሮ ኸም ዝግብኣካ ብሕገ መንግስታዊ ትካል ክውሰን ቅቡል እዩ። ብመንጽር እዚ ግን ትካላዊ መልክዕ ክሳብ ዝሕዝ እውን ኤርትራውያን ሰማእታት ዝዝከሩሉን ዝምስገኑሉን ዕለት ክህልዎም መን ወሲንዎ ብዘየገድስ ዝቃወሞ የለን። ቅድሚ ሕጂ እውን ብፍላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብራዊ ባይቶ ባሕቲ ታሕሳስ ዕለት ሰማእታት ወሲና ኽትዝክር ጸኒሓ እያ። ምኽንያት መንቀሊኣ ድማ ድሕሪ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ተሸሞ እርገቱ ብ1970 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ሃብረንቀቓ ብድብያ ምዑታት ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምቕንጻሉ ሕኒኡ ንምፍዳይ ኣማእት ሲቪል ኤርትራውያን ከባቢ ኸረ ናብ ዝርከባ ዓድታት በሲግድራን ዑናን ብሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ተቐቲሎም ዓዶምን ንብረቶምን ነዲዱ ኣደዳ ስደት ዝኾኑላ ጸላም ዕለት ስለ ዝኾነት እዩ። መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ልቦና ኩሉ ኤርትራዊ እትሓድር ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ኣብ መሳርዕ ቃልሲ ንዝተሰውኡ ዕጡቓትን ብርጌሳውያንን ሰማእታት እተማእክል ንኽትከውን ኩሎም ኤርትራውያን ዝሰማምዑላ ብሕገ መንግስቲ ዝተደገፈት ምኽንያታዊት መዓልቲ ምግባራ ኣገዳስን ዕዙዝን እዩ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ቀዳምነት ክውሃቦም ካብ ዝነበሩ ዛዕባታት ሓንቲ ክትከውን እውን ምተገብአ እንተኾነ ብሰንኪ ዘይግሉጹን ዘይሓላፍነታውን ብሓቲ ኣካይዳ ምምሕዳር ኢሳያስ ከምቲ ኻልእ መድረኽ ይህን ምህንን ዘይተፈጥረሉ ሃገራዊ ዛዕባታት መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ እውን ብሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝመጸት ኣይኮነትን። ይኹን እምበር 20 ሰነ ምዝካር ጃህራ ዳንኬራን ሸፈጥን ሂግደፍ ንምድማቕ ዘይኮነስ ንኽብርቲ ዘይሃስስ ሕድሪ ሰማእታት ብንጹሕ ሕልና ምዝካር ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ዝያዳ ንምዕዛዙ ኤርትራዊ ሰማእትነት ነቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ዝተሰውኡ ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነ እንተላይ እቶም ኣበይን መእስን ብዘየገድስ ምእንቲ ኤርትራን ናጽነታን ዝወደቑን ዝወደቓን ኵሎም ኤርትራውያን ሓርበኛታት ዘጠቓልል እዩ። ብመንጽር እዚ እቲ ልዕሊ 6,000 እናተብሃለ ዝጥቀስ ቊጽሪ ስውኣት ኣብ ብረታዊ ቓልሲ ኣብ ትሩስን ወተሃደራዊ ሜዳ ናይ ዝተሰውኡ ጥራሕ ዘተኩር ኮይኑ እዚ እውን ኣዝዩ ውሑድን ሓደ ሸነኻውን ጸብጻብ ምዃኑ ብዙሓት ነዚ ዛዕባ ቈላሕታ ዝህቡ ኣካላት ዝሰማምዕሉ ኣሃዝ ኣይኮነን። መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ እቲ ቐንዲ ዕላማኣ ሕድሮም ክሳብ ክንደይ ተኸቢሩ ዝምዘነሉን ኣብ መጻእኸ እቲ ዝተጠልመ ሕድሮም ብኸመይ ይትግበር ዝትለመሉን ቃል ዝእተወሉን ክትከውን ምተገብአ። መራሒ ህግደፍ ግን ብኣንጻሩ ኣብዛ ንኽብሮም ባዕሉ ዝወሰነ ዕለት እዩ ብኣዋጅ ዝጠለሞም። ብ1991 ዓመተ ምህረት ኣብዛ ዕለት እዚኣ ድሕሪ 25 መዓልታት ናጽነት ኣብ በኽሪ መግለጺኡ ኣብ ሜዳ ዂዑሱ እግሪ ኣስመራ ብወግዒ ድሕሪ ደጊም ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ንህዝቢ ብቕሉዕ ይኹን ብጉልባብ ናይ ምክፍፋል ስልትታት ከቢድ ገበን ከም ዝቝጸር ክዝንጋዕ ኣይግባእን ኢሉ ኣውጁ። እዚ ትዕቢተኛ ኣዋጅ ነቲ ኤርትራውያን ሰማእታት ህዝቦም ድሕሪ ናጽነት ናይ ምውዳብን ሓሳብካ ናይ ምግላጽን ሓርነት ንኽህልዎም ዝኸፈልዎ ዋጋ ቃሎም ንኸይጥለም ሓደራ ዝበልዎን ተሓኺኹ ዝተደርበየሉ መድረኽ እዩ። ብሰንኪ እቲ ጥልመት ከዓ እንሆ ናጽነት ኤርትራ ናይ ውሑዳት ምዕንደሪ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ግና 35 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ገዛእ ብሰማእታቱ ነጻ ዝኾነት ሃገር የዋጻእኒ እዩ ዝብሉ ሓሳብ ከየቕርብ ኣፉ ተለጒሙ እግሩ መሊኡ ምርጋጽ ሓሪምዎን ደቁ ተገዲዶም ናብ ዝተፈላለዩ ውግኣት እናተጠብስዉ ኣብ ስግኣት ይነብር ኣሎ። ህግደፍ ሕድሮም ጠሊሙ ኸብቅዕ ብናቶም ክብሪ ንኽሽቅጥ ዘይፍንቅሎ እምኒ የብሉን። ሰማእታት
اب هزبي ارتراز اللووم ناي كبر بوتاس الازفلت بسموم هابتن مخعباتن ادم سلطانون من نواحن كابتزت قوم ملاتات حاديو وتم كند تركب تحدر سماعتات بحفشا من لا هزبي ارترا في اللايد ما من سيولدو يوم سلزي ازوم اكالات كابتحان ساب انصار سماعتات شكينو نابلبو ناي مملاس عدلو زعاس او قجلي حدقتن لوهاتن مصباي زي كوني تريس كان مقلايو حلاف النتنا خن في السمي قبعنا زي ابز تاريخا ومعالتقن حسولو زي قبع عوية زعبايو كابز حاليفو اترحتن سماعتا تخبيرو هاقرن هزبن زمر حلون حق منقستاو سرعتن كتاكل كروب زي كونو قجلي قبر سلازوالك كاترح فلسب متكالن شمعاتات مبرهن ويبل سلازبالكا نسوقاتنا كل جزي قبل بنازبل جزي اويش الرحو بمكلاح ترح حدر سماعتات اي كبرنيو بزي تفالا لو يملكا عطو الديبوم نحرنا تاولو توزكالو سوزلو ويرتراوي عن حيلتات بمغنيات معالت سماعتات مجلس إتاتن أواجاتن موسى ترح زي كوني زي تتألم هزوا وحدروم زخبر نحبر عقمي نمفتر بزعبا زخولو لمكررابات كحاسوي قبوهم زلكا في اللياتا محاديركا أبتز السما معكا تبيعيخا نهيقرف كتسعر مبكع كساب كندي نسما أتابت كمزاق السنوم أبز تاريخا ومعالتقوينكا بسمونا خحسبو اللي قبا خنياتو سماعتات سموم دقاقيمكا بمموغواس راح زيكوني حابيركا زقصنوم بمسرحيوم زقصنو اتنو بصوتو قويرو اتقو من حدرومون زي تركبه نايناس انت حربنيان دحار زي تسلفن نايلو محايلتات مكلغال ارترا اب كدم حبرة سبع علم اب كندي اب قن هزو زي سلف مسارحو وسعز خوون اناتبهالي مزارب خوين صنيحيو ازخاء حدر سماعتات كخبر سيترف كبرون كعقب كم زي باقع زر ايو نايزو ورجوتو تنكخاء حدر بوسطو بزقباء زي مخوار مخانو كزنقع يبلون لمون حدق انيا تقبار هيقدف كسالي ايزو اللمو اتتلمت ابقون كم زي دقم استوعيلو يبرابر سلزي أبزي تاريخا وأقات أمو معال تسماتات أزيرو خحسب بتاز اللا تعدل نتزكا يزل حارنتا وقال السهز بإرترا بزي مزنقع لولاو نتها قرن حارنتا وخبر هزبن كعقب أبقد مئوزو اللو بدهو إيو زل ألما وزخرن كبرن نسماتات إرترا عسرا سنة كلتشحن عسران شدشتن

عدل وصعتي بتوصعتي وزوسن ببتصحف زينا سلف ديموكراسيز بإرترا وصعتي توصعي أبزي بلو هلو النان كتسال النتن يبلو من أمونغو وصعتن توصعتن زهو اللزم دينا ببزوح ملكعتن مدياتن زقلت ناي ربحان مسلم في الليو وصعتي هلو نوم أو وصعز تمر كوسس لزخوني نزه اللون نقوم نمرققات زيت تفلاليم موصي إيميلاتاتي تقامو عرفت بزيب اللو أقبابك أي غصلو واسعان توتساعتينا هلونا قداي سلزغني بتبلع لي توتساعت زوردو بدل راه ريهم زهبو محرات يبلو من بانصارو توتساعتين واسعا حنقو فاي إلوم رعيمم كنورو بحرياو سلزيكوني كنتات انت زي دريتوام انصار وصعهم مكلاس اي بخرن من البات افلي اغاطامي وصعتي نايت زو صعو وغن حالي تمسيلم كقربس لزفتنو بزني حسوت سبكتم زتعشو صعات كابتو وصعي رهوا نخروخ بو زصبايلو غاطامي صحتي يفطري بزمن صر اب ايرترا بفلاي عب صباح نصانت قلو وغنات بتيهق داف قزيين مقزاقن ناي وطعا مسارعون متطاحن نمسرات زفوت روز نبري سلاحتاو قعزو تعشيهم قزيين هابو عدبادون ديا صنيحاتو كابزي صنحنا يودو خفيئنا من ريجانا بي كيكدنا وزيته بزبل يكالا خلولو خمزنو باروز زكاري زيت راي زيكوني إذا أبير ترازو تسعزلو قجلة كانو قدوز قبعنا وتسعن سيره هزبينيو زبل ناي حابار مدم دم تاني ببصح زوا صدو قزيون حصيراي نبرن إذا زرد دوخا وتسعتي إتي حقنيا وتسعي بحري أوم نمحبا زكايدو ناي هلونا تسعري كالليل كم زيكونيو كساب حجين هكدف زكالا خلون وتسع زوا قد فتح كاب اون خمس كلم زبلون ازيام وحدات مهلاوام كا كالق مرقاقة سناي واتساعة تباب ركاتيو كم تتتاقسي واتساعة هلون نقوم نمغسال زتقام واميلاتات ازيو بزوحن ركاغتنيو هاسياو خا ابو السنك في الحبرة سبز درات زيكواني